0: اشنو هذاك الشيء بيض هزيتي فين ديك راه راه خاص فرق راه خاص فرق
1: لا بس وين هاز بين كات فور مي
2: يس سي ذا
1: يو سي بس ات هاز بين كات اند وي فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد هاد ذس وان اوسو اتس